0: تبيع البصل انا ببيع البصل عشان اشغل العسل.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
2: قوي قال لي ما تبيع الزيت.